0: دكار
1: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
0: وي نيو جيغي تي ريوما كلام غوغو دي ناني تام
1: gisatina ko ku nga xamni

0: الحمد يا رسول الله
1: الحمد
0: لله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا ر

0: كل يهتا عرف بطر وبعد دمنا دينير مام جارة الله
1: عدي كل يهتا عرف بطر
0: وسرين

0: وانا في عبسي
1: قاتل
0: في البر لو سيطانا
1: كبكبه
0: كبكبه خير الورى اوتانا
2: جنيك اف ام
0: قبل بوغا سبخ يا شكير با نيرو ولك سيميل كرو بايور با
3: ومن

0: تلسي لدانا سارا ترا بما لدى الله ترا ويلون ويلون
1: لمن إلى النزارة
0: لمن إلى النزارة
1: إن المهاجرين
0: إن المهاجرين
1: والأنصار
0: والأنصار لم يهبدوا
1: اليهود
0: والنصارى والنصارى كراك كراك
1: لبم بتيني فوقيانم با
0: كراك كراك
1: لبم بتيني فوقيانم با
0: كراك كراك
1: لبم بتيني فوقيانم

0: عامل مريب فقل يبام
1: بايكابل
0: من ثق في ذلك فليجرب ومن يجرب باء بالتقرب كانت ناجل
1: تدوت الخط
0: رجال سير ننكو
1: مصل
0: سجل على تهان
1: سخبامنا يا قومي
0: سبب خيبتي يا رموري سبب خيبتي يا أن الله
1: أراد
0: أراد أن العالم ينجا أن أكون سافيا لقومي
1: وأن أكون
0: أن أكون خادما في دوم
1: جوما
0: لبامبا سنتي باري يستخال خلص
1: برايا
0: الباري فكنا
1: تالي بي قرش ويالا رب قرب قوق يالا يالا
0: بمو أمي جرمي ويرفا باري يدقو خلوة دنيا للباري سيطان دم روح لكوك نصراني
1: لم ننوخ
0: جيار
1: لي فخي ما قس نغان دايا ما نغني دفتي ساكو
0: في بسم كرقا
1: isna ko de lolen wax rek bu yobo ngeen teel jog ci seen bop ki paren len bu yag te soko ñew
0: xol ya def ci ragal
1: seen genn ay fetal ay keñu la jënd
0: la yalla
1: xey mako gis ni chambeut yob ko ci saako
0: serigne touba muy jilen ndar
1: ke
0: bamba ya dal
1: krok biro ba yengu na krok illah illah
0: ma jarno ibrafa buy jindar di nuro gaynel ci baay
1: way ñu leen mako gis so beut e fetal la jënd e fetal ak ñu yor ci saagu lu ko def ko mo baay lal la
0: do babanaale babalaay
1: ci seen kaw la jëm ci amna mbolo de gaay ku gëm bari na ñukoy top bari na ñukoy diglu bari na ci rew mi yema ci lolo e fetal la jënd
0: non ba yeurle
1: ay nganday gis na mako gis ni so beut noko hamone won mako gis
0: dara ban khasa moy ti terba
1: gañ yeb la fa di xol
0: fali jibon ba
1: ñu di lambo xol set ba xam lu fi nek
0: ndax
1: gis na ndax nganday ndax keñu yaang fi wala yoy non
0: mam abdullo kalam ko borom ndar
1: ay tire lañ fi gis ay tire
0: ibrahim fatim sar de ke dar dar yo to kolam du julbe
1: xana war ga wa deson
0: wuruk ñora mbay cheikh malik be imam ñoro
1: ne lañ fa gis
0: mbay sibou khadiri ki
1: ja kay khalima da
0: sañu fi jiran ci moma at
1: du xew
0: la tan tenor kalam cheikh bawal
1: lu ko dal
0: ngir bëgg fay l'islam
1: atay
0: jarbat ba
1: mo jeblu won
0: mo jebulam dem du tuubi
1: ahadi
0: ndayam di joy muna ko tuubi rubi cheikh babakar jargan yaay seigne mo armane mbay

0: وللسماء واختاروا للعميل فالذي لم يرتلي والسطرة في روايبي ومبيعة السرى براس من
1: بارسني براس من
0: براس من
1: براس من
2: ناري لغتي كون يمغل خسائد لغتي كون يمغل خسائد
1: براس من
0: براس

0: سمن برا سمن يبارس الملتخم بار زمن يا زمن بارسني بلا زمن
1: منتخم
0: يبارس الملتخم بار زمن.

0: وين صرفت
1: وين صرفت وين صرفت بلي لا لي جرب توحيدي
0: ربي الغاد استعد لي بخل هو الله احد
1: استعد لي بخل هو الله
0: او هيدا هيدا
1: لو مدادي
0: وخلامي في
2: FM 88.6
1: وابد الرسول خدمة مدى
0: سل الذي
1: سل الذي البارس الجديد

0: للنور خلوجته إلى الظلمات برا القبال ينرى والسلمات
1: مدح رسول الله
0: مدح رسول الله
1: مدح رسول الله مدح رسول الله
0: ألا إفلا

في آله وصحبه وصحبه السلام نفرت واجوان عسى أن خبلي من يتواجه يا خبلي نفرت واجوان.

0: ربي
1: النبي كان لي
0: بما مغابي وسر السانبي فراني فراني كنوا إلي الإله فرخني فرخني كنوا إلي الأخير وكون خير

0: وشكري على كوني خديمة مبي يبدي العيلة.
1: لله حمدية وشكري على
0: كوني خديمة مبي يبدي العيلة.
1: أيوة أيوة إن شاء الله إن شاء الله. أو
0: لله يا أمنية وشكري سرمدار.

0: وسلم.
1: أكرمن الكريم والمكرم وبالمكرم أتانا الكرم خير جميل العالمين أحمد
2: حامدنا محمودنا محمد
1: محمد
2: لا إله إلا
3: Hey, come on,

0: assim.
1: Palero! Pisa bem! Pisa bem!
2: A Cremani.
3: هداني البشير لا دلو وان سبيل الله لا ادلو محمد
4: زال

ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الزفي والمكرم يقود للقرآن والعديث.

0: تنخل خير الفكر.
1: باخ بخيل
2: مكري سلام سلام مليك انا بالاغرار سلام بابير خلنا خلنا تعالي وعصابي
0: والمسلمين والمسلمات نعم خير العالمين.
1: شاهدت ان الله رب الواحد
0: شهدت ان الله رب الواحد زعيت ان الله رب الواحد
1: زعيت
0: ان الله رب الواحد
1: والله يبارك

0: بخدري
1: توجهت لي نلت
0: خير رسول
2: يدخل ما يدخل من الإله والرسول أخبر غير الصواب من جهدي خبلا ناجاني المنزل
0: بالكتاب
2: وحس ما يحمي أن العتاب إذا كتب أو خرت وأرفع
0: وسمنان

0: كداري
1: كداري في دار امن وكيل كداري في دار امن وكيل كداري
0: هدان
1: هدان
0: هدان
1: هدان
0: هدان
1: هدان
0: وبركة
1: وردان وبركة فجأني في مربغر المرقى
0: واجأني
1: كريم
0: هام
1: أكسسي
0: واجأني
1: كريم
0: هام
1: أكسسي
0: تنوبوا
1: واجأني
0: ودن ونورن ودن وبركة
1: بلادر
0: فجأني
1: ما كتبوها
0: في المدحي
1: لكاساسي
0: لكاساسي
1: فجأني
0: فخر مدرك
1: فجأني بكون كل عرفة كتبتها لي بأجر سر

0: man jagat
1: liya walam yakun lakum an ahad
2: ya yedi
1: lahu khitab
2: khitab
1: wa yubidu man jagat وَيُبِيدُ مَنْ جَاءَ مَنْ جَاءَ
0: لِيَ وَلَمْ يَكُنْ
1: لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفَّانَ خير كريم زائغ الخنوم دا يدي واجر من لغير ربي ما لا وخير من تخا ربي الا يا دن انا كنا ساكرا ربي على وجسير مناكرا اسكا الزلا ما خير ربي باغي على نبي قربة الصباح جزاء ربي وجزاء المتبع رديت عن ربي وربي رادي هني بلا

0: ginnaw serigne mamadou mustapha sek bu ko defé ñu dal di wajjal serigne khadim kebe
1: waaw waaw
2: yakhud li wala yakhud minni ila liman
1: shi'tu bi khaymi
2: bi izni minni yakhud li wala yakhud
0: ila liman shi'tu
2: ila liman shi'tu
0: bi izni minni
2: bi izni minni نفعني نفعني نفعني
0: نفعني وبي ينفع الورى
2: ولي خاد بالنبي صورا
0: فست
2: فست بكون الله لي وكوني
3: وكوني
2: وكوني بجاه خير الكون
3: خير الكون
2: عيون كل مسلم

0: ولا زادالو ولا نزار
1: سافيا مسخخا
0: سافيا مسخخا
1: خلبي
0: حتى صفا
1: ولا اسد وخرت
0: بلا
1: مرات ولا اسد وخرت

وجاري اجرا اجرا بخدري نازل في ما بين ابتمن كنت رنازل اشكرو اشكرو.

0: Liano, Liano, Hidul Abi, Bungalap, Bungalap.
1: قلبي خد سفا
2: وزير ابي وزير ابي وزير ابي هجاي هجاي تلانا تلانا فامرت فامرت فامرت فامرت فامرت
0: محمد الخير البراء يا جنبي
2: يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي
1: قلبي خد سفا وجسمي صويها
2: من صلاة وسلام
0: من منبعي لخاد أفضل الكلام تسليم من إندو لا ينفد على الذي إلى سناء الأعفد عطيتي إلى جمادة ثانية من المحرم أبد بغانية

0: وبالنبي يخود للألالة
1: هداني الباخي بها دلالة
0: وبالنبي يخود للألالة
1: بالنبي يخود للألالة سرين سالي ومبك سرين سالي
2: Sir.

0: شيخ إبراهيم ياسين فال دني ما دارو خفر مغرب ياسين
1: يا قرم مام شيخ سالو فال يا قرم مام شيخ سالو فال
2: دارو خفر
1: شيخ يرفال مجل فال

رفيقي كتاب الله المصطفى النبي أصحابه في البحر أين أدور فاتبه بالمدح وهو بتيبة إني له جار هناك يسور فاتبه

مخاطبه هو جار القلنا تيسر بالمتحة مصباء وهو بتهبة فإني له جار هناك يسوع.

0: خير غال. بسم الله.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله.
1: نعم نجاي.
0: أكرم الله. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: آه ورود جيخ.
1: آه ورود جيخ.
0: بارك فين تيال. كم سكوجس.
1: نيل باي أبي بجاي.
0: واو.
1: جارنا كونا جارنا كتير سوتة.
0: واو جارنا كونا جنگايونا جنگايونا.
1: جارنا
0: أبو بابا. لا ديسان.
1: أيون كونيا أبي أغلول.
0: تبارك الله ولا ديسان.
1: Jarno
0: kole lai disan lai lai lai
1: ah
0: wallahi disan wallahi wa wallahi
1: sawai donno ko warul jeex dal
0: warul jeex warul jeex
1: way heure bi xamna heure bi
0: wa fi nekey mangi beug xat mu ni
1: deugal
0: deugal ak yunt yalla
1: amna solo
0: hmm tabarakallah kafe gi da xawa sedd nak kafe ak safar gi jerejeuf sidina ali fa tabarakallah umuron sa ko serigne modou glass mbaye kon ñu ko ci sargal de ko jox xadi magal gi barke borom touba magal ak jam dem ak jam dik ak jam inshallah taala dem ci baaj ñew ci seen niko mag ñi waxe tabarakallah yalla defal ñu xewul ak magal ñu am yoolu magal dem ci jam ta ñewat ci jam ko defé ñu dal ñu daw dank mana hag ci dank inshallah taala ko defé ñu yaatal xoli bena label xoliyek xalaadi tabarakallah ko defé yalla maynu maglu jamm barke borom touba yagu ko tewé barke borom touba sayna ali jere jef ñu koy gëreem tabarakallah karamallah kama fas bin nurayni ñaari leram lako jox nak bu fi kenen nekkon ni ma jox lako ala walidi amna ko vian ci yow yow doy nga ma man woluna la doylo na la kama fas bin nurayni

0: رجعنا وجدنا امان عليك السلام نعرفها يسر البنك كربيع يا مفتاح كربيع يا مفتاح كربيع يا مفتاح ويخلي مونسي هداني بيرادي ونفسي بيساقا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأنداء وزن بشرقا المولى آية المولى صفاها مجير مشاء زيزو خير دن من خير لقاء تنشع زيزو زجتوح بلا داي خبلو داي دن وخاتب من الله دا كارنا يبلزو زور رسول الله لقاء المناح وارقعني كل شيء يشاء زيزو زفرتو بلا داي واحد يسنو بكوني خديما مصطفى وهو يحفظه ذبحت وجهت البحر في البحر خادما من اخدر يا قوات ما كان يلفسه زراميح دلاح المنتخب خبل فانتفى
1: ظلام يا المنتخب خبل فانتفى
0: رد البحر لا الخلق يخلص زرافي في مان وجمع تراح خبل نبيح وكل ما فاق المنا
1: وكل ما فاق المنا وكل ما فاق المنا
0: وكل ما فاق المنا وكل ما فاق المنا فاق المنا فاق المنا سهرة بدرسو زلم تحت وعي كل ما رمتو بصفاء كل ما رمتو بصفاء ورب الخير ساق ما كان يحمسو اسمع في نسرها لما يحن سلاما ينور خلق من هو رين يخص سحاب المنتخى لسنه ورح الى الداي من تنفس زرفي لا دلات زالي الى زالي الى زالي لا دلات
1: زالي لا دلات
0: زالي لا دلات باقي انت عزات فكل وما لسان حام مشعزز يخين الهي وهو كل يتيحي بجاح رسول الله من نحجه أحيد يديح ولساني وفادي وجسدي حمحا إلهي رسل موح الخي يبو سمت الداحي جملة هزه النبي من النفي وحوى البحر زول دلبي والنفي يبذ النبي فاح حتى يعني كده علي إسراء ملاحي كافي سوي البخيل جاذح كل يخدم لا به بإسر صح زاخر بن وقد كن سانئ يسيرني كالآلي وزن بزر مدن والخاعد زن خاب أخي المحي يصلي بتسليم علي بيالي وصحابي مغنن وانا القد والخني قاتبني ما خيدا لبدحن أح مديحن عجيبا ما في من فايق رغي يقالو لسان حالي كل خديم من حماك نقدر بلا إزار يخيني الجنات يقيني للجنات يقيني للجنات باخن يحبني مداح وبالمخزار كل يتيحي ملك سبي ربي مخزار موجوه اليمي بتحل سمساح أزال فلقي كالخمي مرامي وحاجاتي ربيت وجمت بحمد وشكر وقولي قال ربي شكري مرادي كوني اضرب بي قديم من وخاتم بالشكر والحب زعزم مساياك يا كل بدل كل خدلت ولكنها جلت هاني شمر والناس مقامات خير الخلق خيري ربي مخيبة فلتقرا نسوار تنعمي محمد المختار لا خلق مثله ليس من له الامر كالحكم محمد المحروف ما يحن وما يحن وبلحن السماء صوصم مسوف الانواسم مذيب مداب مرصد نوعك نبي مواسم ذا الغربي والغنمي مدين جلعنا
1: رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا
0: محلل مليح محزوم من الناس وحمي من الناس ولحمي مدينة من مدينة من مدينة من

0: من خدم بالاخمي من الله رب العرش ابقي صلاته بتسليمه للمصطفى مخرج اليمين سبحان ربك رب العزة يوم يصفون وزراء والمرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين
1: إن الشعر أنعمت عليهم خير وقت جلدي جرد في جدوبة نيغي ابو ميكرو غني جالال شيخ عبد الخافر مباكي جالال جي لينا خامي موم مودي نودو جي بوني نودو ديلا وار كو بنن وقتو نودو جوت كون ني ماسي تيولو كو بسم الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض. Thank you.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفهم المعاد.

اي فصفصم شيخ صم بجار بينكو خمني خمنا لينا خم كوكو خم الموخم خم خم.